شهار مش حار ولا يخلتي كشلا يخلتي العطار يبي أفخ لعرب لكسم الشهار لكسم الشهار.